104 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يورو قاي خان يورو ريسكوات دي دات ايو ايشي ملتو حسيو واتي ورس برس ايتناتو

0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله دا الباش يسير لحد القرآن شو شول حال عدان خلد القامنش تاك دوسن خلد الجينشو وتهور قامنقا ويسيح دينشا شوغا دينشا الله دا لخير رش أل دا الحمل وقت نخلو البيهمارة شيشي قومية هود بيهمارة صالح بيهمارة نوح بيهمارة هور بيه مرا شيش قامية ديلا خير لش بوش بيان خلو الله دا جل جلاله شي قرآن شو حباخ شي خير ما يزر خير چون دنيا شو حت بيان خل بول من الله بول بال الله إز حلقه وقروشا سن مشا دو تور سن ويزق لردوشا جاو يشباه الله دا جل جلاله قدسي حديث يح لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين دنيا شو حش خير خير وال شي لي قيمة دين خير ورمواه شا دنيا شو حش خير تقيش ليل خل وال ليه قيمة دين خير ويرموشا ليل ما بصرنا سيدي غي حلقة دا شا شو جوسي هداس سو الله ديلا خيرت الله دل جل جلاله متع خلرت ديلا صلى الله عليه وسلم تحدازرت عمر ابن عبد العزيز وباه ديل ريس خيرتنا ديلا خير الباشن معن هدو ألشا دين أحلى مزدش دين أحمر خاقبش يو حينوك أحليل دش بو إذا تحون ديلا خيرت ديلا خيرت هو بوغدو ألشا ديل دي بوغ در ديل ريز واتشو خمنا لر ولر إدوهن الله تو ديل خيرر قيهت مول الله دالا شيخ كير مديز خير الليل وين قيهت مول الله دالا تو قيمة دينا دنيا شو الله دالا ديل الليل وين
1: الله أكبر الله أكبر

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام، وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلي السلام عليكم خيتم خلب سرشناخا مسارنا أفير عمر تيولو بريداج بريداج دعوشو أحمد وأنزور دال بوصي لحظة القرآن شوح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين حيخا بيه هم دقدا ايتا ووشي بقلا أشحيخا بروه أشوش هم دقدا إيتروا، بعند دق أش حق دروا، إيمان دش بج ناق نت سنخ بيد خلهم. دالا وش بيد نخل دش طلهم حق أديش، تيت إحنق بشار هدول ويا. دالا شاريز وش ولش ولهم أن ويج سمو يوش، يختن بقتوش جند وشاري هدول ويا. هم بصل بجري جري، ويا تغندر فريدا شحدار مقلحة، استعمل سيا حدث حقور دويا. پیامبر علیه سلامت و سلام حق نخل داشتلو ادمی حول خلقته ای خیرکم اوش پیامبر علیه سلامت و سلام دارند داشتلو دقو حدیش دو تاریخ حدیش حقور دوی ای بور خودو شغلی برگمل و خایشون اوش دارن حدیش دو تو تخن ادم مدنی انشا شادیخ زمان چاوین مخار مسنا دک خلع پیامبر علیه سلامت و سلام حدیک تاریخ وحون دقوش ناخن يقحى اقر غولي بالشاريخ وحون حو الشا خستي چه مسا نخصيتا در بصورشتان ادلمتي كرياتر قوينان تخن وينا جايند عادي لنا تاشي كويوش بوخ بولش ادير ايلشنو الخلر خشي كويوش از دير ايلش عليه الصلاة والسلام سينا سيلا خليوشو شو بتغل تو دارين خل دوشتو الحديث شي يسيلا دوشتو لرقشن خزا خز اتسلت اح دون دعا اشت اولش تيش مبالش لرقشن خزا خش سار حدوش هو وي زامني قتشلت اي حديش خش حدال النحبو وينا اي حديش يازوش حدال النحبو وينا اي زعخ دياتو الحمد لله ديل قنخ يتمتاني بصل دينيحا ديل إيرشنو عليه الصلاة والسلام الخل دشتول همانا حقو إيلر حاني غير إيلر بوخشا زعخي داش يوش حيوخ

حيقل دول شاك لا تدوغح حيقل دول اشدهم شيشا يش عاما يش احسد احقاس عيقاها حوتي نخ بايد يرستغلاح احيقل هو خير دول شدهت حقوان دع بولشان حيش وشين حدينا نانا حيورت دع بولشانا حغز غلق دوش خلاق لاق تانيس حخير واستيس بوغ شتارا حيقا دو ازا ام بقدو اخز غلق دوش خلاحو احق احيق ديشدو حون لا ديشدو أحليل وديش أحديت ديش ومشدو إشتا ويتغنى دال مقلح ويبصل بناخدو دال مقلح ويلسبني أغوردو ويمسو غوش دعنش ديشدو غوش دائما ديكان سا ويا ديلي ديوش تقينوش جيتش دي بوغشدو وي ديل شي دي غوش قينت إردولوشدو وي الحمد لله دلاح وينمسر نخا ديش سحمدو تحلخ أتس گوند عبال شهر وین دیش خل داشت ول دو آن نشاخ پید ایتا حجر گر شهر حون مل خیلی لباست ول دیکم نیخ پید ایتا داله حون تعیین نش باش قرقیت میخ پید ایتا اللوش ورد تحل حوی خلی ویش و ای حیدی غخ آخیتا صدا ل مقلها ادیال سبون شو بیش باش نیق نیق بلو شهر خو دال مولع نیق اسبیر بو دال مولع از نیق دسخوت ترو أستعد عيوش أسقاح ويقردو آلا إذن يقضل دعوة لقشوك حوخي لبيشو تحالخ تاق حوئي ولا حا حوحين بايدين خلدستو لومش حايوش بايدين خلدوش دولومش عدادوش حن يقبويشو إش شاريخ وي دالا حا وي بالخي لبيشتو هنز وي دالور دوشتو الحديش وي غا إخل ديشتو تتع خلغيش وقهيك ديشتو هميت تاق باي مربوع عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلهين شو غولي ورقه شي تشوح غولي ورقوشون ألا بايمر عليه الصلاة والسلام عايشة ديتنا الحديث ديال رئيس خلتنا بايمر هار ايلر ألا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي شو غولي ورقه شي تشوح شي خسم غولي ورقوشون شا شوخة شي خسم غولي ورقوشون ألا بايمر عليه الصلاة والسلام وين مصوها من تح مصل دو بايمر عليه الصلاة والسلام دلحتو وين خويتق حقار عناخت مال ديك ولا حقاتش مبات ناخ حقوقر جرجر ناخ حقوقر حجوية بالي عوالش بول ناخ حتشوح باش بو حدو ناخ تاني يلشو لقمة تيجم حتعت ارانات وراناخ والعتت ام بقى لاح حديل شيه دو حليلش ولا حا حو حيتشوح ديك خلويشوها تشوح ديك خلر هدو اقر حلق دانان دو خصم نانيو حدوزل بو حيشوش دو نعج عجل حشلت يا حتشوح بش بش حتين سمو ييشوق ديدا ولا ديدا دينا نلا دينا بيئدات اتناعت مصا تاني حتشوغ ليرن خلو يشوق حنقع سان اتشوح بولشا تاني حيولشو لقمتي جل ديك يقمتك حقارع بولش بولش ناعت يوق

أقحو حنقوان دعبوات شاتان ديك خيروها خشغ القاخيروها ده القرآن شو ادفع بالتي هي أحسن إلا ناخ حيث حخي الله تير دعمخي الله ناخ سان ديك داخل الله إلا حوش حوش مخبلاه حو حيغ القيت ديشو حو حي يزدنق القيت ديشو هورسك شين شو عدك بيعان وريات حيغ حباقتو أخسان دعباقتوش حيغ قدوتوك ديشن قدوتوك ديش خلوا يشواس بصل بستك بصل بستك غولي الأغوى خارج يشيو سندر بامر عليه الصلاة والسلام شخة غولي ورقة بلچان يقاحا غولي ورقة منو آشا قاست واشغالة شاء شخة غلقاحا ألسن ويقوشون ألا فمتع وين حقو شو دورش درقة أقوية إغلق شاء غولي خلي ديش دوية ست إعقاحية ديش دوية تلتح ألا بامر عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره شخ ولي ورق ملوغ شون أهل شا شيخ ديك نخ ناخ دوك دوغش بل ناخ بشون أهل أي نقع سن حون قوان دع بوش بوش بل ناخ حديك ناخ حديك ناخ بايد يوتش بلاح حديك ناخ إش دوك يوغش بلاح تاقو ديك خيل شح يوغر شين بايد خير بو ألخ يتش بلاح تحسن كتدم تبي إش حون تتوج إش شو أش إش يتش بلاح إش حيخ بحبولش بلاح تاقو ديك تاريخ وحون بو بايمر عليه الصلاة والسلام حون نقع سن أتو بولش ولش حيوانا حجر جرنا حيوكس فهم دي غاخد شباتح حنق عسان موكش الله درج دولش ولش تعودك تدي انشي نا حيوك ورس الهون اتو وجا اش بعبول شباتح حيوكر اخير داتس الخيج تير اوليو شبالها تاقا حو حيلا معنق بشورقوها تندر بايمر عليه الصلاة والسلام وين وديخ زامن شوحا ومو داغ ديشتو ويدك نخ نخ دوك دوخش بولش دل اسون یشینا سنا واسطر ور شو خرسگر گرسگ سون یشینا ها سون اتوجلو خرسگر گرسگ بوغشا خلی یشو گر گرسگ لول خو شیوا خریح چولته الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیرکم من یؤمن شره شغول وگمل و خایشون علتو شیگره شی ناخنه ظلم صدول چو شغول ورگوشون الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر مسوهم نلچ اولر ده دیشتو ویر مسوهم نلا هون دیش دیکوم دره حو درجع سو وقش دلهم دو حتا دیکستا گوحا ها دیکوم قی ح درجع سو وقش دلهم دو ام ظلم ح دوخ قیتر ح دو جوش چوز شولم نخا دوخ قیتر دو سن در حون دو حلقش کیش کی تحیاس بنه ولا شولو

از قرآن دیشتر دحسمو اینه شه شین ایوش داد شیه چوحه ای قرآن دحویوخ شلویشو چیت اعداق لور شلویشو چند در پایمر علیه سلات و السلام هوت احا ویگج او سمو این بخش دادو وی بقی چاچ او ستی سنچن دادو هرا هو اللی برگه ازا ای قرآن شین دیش عاما دینا ادا عاما شورک سلطه علیه پایمر علیه سلات و السلام خیروکم من اطعم الطعام ورد السلام هو اللي ورقة ومي أوشورق عوشي إيه يأم حشتو يوشورق لجرقر لون ساني مرش سلام يغدز وشورق ناق ساني مرش ورقة ومتحا يؤني القاتشو خز نيخسان جوخ غلق ليال دويت بوش بالقاتش حلول كولا مسكس ناخبو أغدين ناخبو تان قاتش لوش خلويشو حز أدلع شوزلا دلع حي جرقر لو وقدار القرآن شو خوات ألوش دلو جرقر لو خوش نقا حي أتو ناختار حي شو حشون خوات دينا حي يشوش شخوقش حدي وشي بيرش لحنين وشي بيرش نيغس انت عبول يشي بيرش نيغس انت عبول يجري إيش جرجر لونشة حي شغلة حيز وشة خيقاش نحقيتشة إقاتشة أستن غدا يجين بقى بيشة خلوية شوها حوما مصول بجري جري هرا هورو شاشة دحقشة ويقع مسار جا خل ديش ترك دوهارا هو تحسمو يش خل ديش دوية ويتغنى تحدش حقي دغدي وينيس قوشة بات حيغدا خانتو أريات وانا

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.